0: تتكون عنده شي مهمة صعيبة يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كان تيمشي لشي بلاصة في الغابة كيشعل العافية وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdine Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani. Réalisation, prise de son et montage, Myriam Pruvot.
0: من بعد مدة وتبا وقت ما كان مواجه شي مهمة صعيبة.
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي حتى هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rau.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافية ولكن باقي كنعرفو نقولوا الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Bellarge.
0: وهذاك الشيء اللي كان تيبغي يديرو كيتحقق.
1: À toute l'équipe des Halles de Scarbec et de la CSR.
0: ومن بعد وحتى هو كان تيمشي للغابة وكيقول ما بقيناش كنعرفو نشعلوا العافية. كيناش كنعرفوا الخفايا ديال الشعر ولكن تنعرفوا البلايص اللي كاينين في الغابه واللي كيمكن نحققوا فيهم المهام ديالنا وهذا كافي. وبالفعل هذا الامر كيكون كافي ولكن حتى انا ملي كيجي دوري كتكون عندي نفس المهمة كنبقى في الدار وتنقول ما كنعرفوش نشعلوا العافية ما كنعرفوش نقولوا الشعر وما كنعرفو حتى ديك البلاصة في الغابة فين كانوا جدودنا كيمشيو ولكن كنعرفو نحكيو التاريخ.